0: باسم برسمي أما هيني استوديو عثماني هلا بجاية ويسش استوديو كم ما ورد هلا بجاية بهدية يا وما بخلق بوخوي ناو كم ناينا وتي النادي أو ناو بينو ما إيش مانية يسش حاليا موجودة
1: بس خوش بهرب مني أزدان وخوشوستان بمشي وشاتي نكو تاي برنامي أم جاري شار نوا حتى بيجش نوما لغل كسايتي شيكا بخواتان اسبيرين خواي قورا بشتواني هم ولا عقبان

لو ما تشذال أسر لي ويا هردو الروح يا بيك أقن بلي روجك بدبين موا ما تشكي ليوان دبكام بلي مؤخي برلمردن.